0: كنت البدلة دوان تحملك سكة حوالي
1: طلق من دلغة برطرة كرسيت محضرة وريخ جوانا جوانا بابا ونم كازم سنة يضنبا
2: My name is Christian Fardel. I am from Brittany, the western part of France.